0: Uomini arrabbiati, uomini arrivati, uomini azzamati, di cielo. Assueto, uomini arrivati, di cielo. Sospetti, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di cielo, di leurs os, mine assouette, assouette, mine arrimède, rieh, mine arrimède, leurs os, mine assouette, voices of sun, whispers of sun, rieh, voices of sun, mine arrimède, whispers of sun, leurs os, mine assouette.
1: À se regarder dans le miroir,
2: chat,
1: line,
2: chat,
1: do not cross. Line.
2: خد الألوان.
1: Line.
2: Couleur. خد الحدود.
1: Line.
2: Where to stay.
1: À ne pas dépasser.
2: Line.
1: De frontières, de vies.
2: Line.
1: Line.
2: Line.
1: The sick gaze.
2: Line. خد المول.
1: Line. De couleur.
2: خد الألوان.
1: De frontières.
2: خد الحياة.
1: Line. Yoki forbici.
2: خطون يقطون كلين.
1: Tiritaglio.
2: Tiritaglio il profilo.
1: The sick gaze.
2: Could
1: hear. Not to cross.
2: شحال.
1: Where to stay.
2: يوكي فوربيتش. شحال ديال الخطوط.
1: ليني.
2: شحال.
1: Line. Not to cross.
2: شحال ديال الألوان. شحال ديال الأسود. شحال ديال الجروح. شحال ديال الحدود. شحال من حياة. شحال من مرة. شحال ديال الوقت. مازال. How many lights. How many colors. How many cuts. How many likes. How much times. شحال ديال الوجع. شحال ديال الغوات. How many lights. How many colors. How many years. How many cuts. How many likes. مرد وين في الرماد. شحال ديال الشهداء. شحال من مرة. شحال ديال الوقت. مازال. شحال ديال الأدنان. How many lights. How many trees. How many rubbles. How many likes. How much times. Still. شحال ديال الوقت.